قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يوم الجمعة شهيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها وما كان ركعتين من الجهور فإذا سيد الشيخات فلا منبر يخطب

عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر فتنة المحيا ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

0: الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demi kesempurnaan solat berjamaah, kita mohon saf-saf agar dirapatkan dan diluruskan. Alat komunikasi handphone agar dinonaktifkan.

الفتنه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله.

الله لا يخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنه دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا أنت مولانا، سبحان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.